الفن أساك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

سيد في شويق هادي بدون هاد اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش يغدير ناد الخيق

ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فأقني ياكم الدكتورة أو إذا كنت غنين سخمت المخنون أما سليت غفتي الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

الاسلام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديما تلفت الشمال ولا اليمن في الدنيا عشر تريما ربي معايا بالايمان وتشالك حالك كاينه في تشيله كون غفتي للضوء يظلام خو